الحسنة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعد